0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الله
1: والدين
0: فتح
1: عندي
0: نفسي
1: شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: توني بعتوك
1: ايه انا اللي بعتوك